الميزان سبع زمد ديك سلين القبرك مقار لمتو ديك سراون اقرانا كي ديرو السان وين يجوس انا كي قدار ايكي عشقا ديك سون

من الفن السك قليليس ريمية أدك صديوم وإذا كي تميزن وطغضنيس ندونيس روح أني غب على فرنسن وقراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس على نتعيشي غب السيف يا رسن

يشويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقر جميس اموش نيك تاويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صدر في ميس نعمولاش يغدير نادي الخيق.

0: سين حملاغ
1: نوفواسي مون امور
0: عقلانا غاف حبيبي
1: عقلانا غاف وين حملاغ
0: عقلانا وين حملاغ
1: موسي موسي موسي سيفيني نوفواسي مون امور مون امور